اسمع قول مجرم داير عم يسرح حرر حرر يل بتحارب ما تحارب حارب مين حاسب حاسب حاكم قطع

0: Always independent, always local. Free FM 89.0.
1: آسف جدا مش ممكن طبعا.